0: أي
1: وغان جينو أنا ما عند عايزهم لا وغان يا ونر أندرة تيمو هانبا أشياء بنيسة ستيم أكتريسة wat Velma in Scooby-Doo gespeel het. Sy is vandag gebore in Tokyo, Japan, way back when. Hier gaat het so ietsie van Scooby-Doo.